صلاه دائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العليا الرفيعه وابعث سلاما محمودا الذي وعده.